بارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة، وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله، يقول:
innama sah

0: صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه، قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر. من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها: منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه، بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عنت أبي زبير، أبو الزبير مدلس، وقد عنها هنا من العلماء من يرى صحة عنعنته، ومنهم من يرى أن عنعنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا بل فيه مشروعية الهجر ليس مجرد التحذير بل الهجر وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة والبصرة أول خروج القدرية منها فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية. بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم. وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة. فقال: وإن ماتوا فلا تشهدوا، أي لا تصلوا على جنائزهم، كما في الرواية الأخرى، لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس، يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته، يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال: وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال: وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة، لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير، القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله بالمقادير. قال: وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم، كفار القدماء من القدرية. قال: والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله، وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله، أي ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم، فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ: وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية، فقالوا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ليس الله عز وجل. نعم. فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق، فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، أي لمشابهة مذهبهم. مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لا يكون شيء منهما من الخير والشر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه، أي إلى الله، خلقا وإيجادا. انتبهوا، فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما. ثم قال الخطابي: وإلى الفاعلين، أي من العباد، وإلى الفاعلين لهما، أي للخير والشر، فعلا واكتسابا، أي أنهم هم فاعلون، ليسوا هم خالقين لأفعالهم. فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك، أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا، إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم، والله خلقكم وأعمالكم، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، والكل من ألفاظ العموم، ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر، وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya, yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari

0: وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، لو توجه للمرأة كلمة عامة موجهة لهن.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنهتبلها سانحة ونغتنمها كذلك فرصة ضمن هذه الدورة العلمية المباركة المنعقدة في مدينة جنبر، دورة الإمام الموسومة بدورة الإمام المزني. نريد أن نخص أخواتنا عموما، سواء كنا أمهات أو زوجات، أي أزواج، أو بنات أو أخوات ونحو ذلك، فإن الأمر يعنيهن حاضرا أو مستقبلا. والذي ينبغي أن، والنبي صلى الله عليه وسلم سن هذه السنة. تذكرنا أنه في صلاة العيد لما خطب خطبته الجامعة، ما شاء الله النافعة كما هي خطب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، فإنه كما يروي بلال التفت إلى النساء فوعظهن كذلك وأسمعهن كذلك ما ينبغي لهن أن يسمعنه منه صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلمن من العلم الشرعي هكذا. ولذلك نحن كذلك ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، وإن كان ما هو كان مدروسا أو مشروحا أو متناولا، يعني في هذه الدورة هو عام للرجال والنساء، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي رجلا كان أو امرأة. المهم، لكن نريد أن نخص، لأن التخصيص فالنبي كان يخصص صلى الله عليه وسلم كما قلنا في ذلك الحديث، وكذلك في أن جعل لهن يوما للعلم، هكذا يوما للعلم خاصا بهن، أو يعني لا يزاحم الرجال فيه النساء، إنما يكون خاصا بهن. وتعلمون أيها الإخوان، وتعلمن أيتها الأخوات، بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر والأنثى، ذكر المرأة والرجل في بيان يعني منزلة الواحد، وأنه يفوق الآخر بتقواه وصلاحه واستقامته وما إلى ذلك من أسباب الفضل والرفعة والسناء والثناء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر كما في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولذا فينبغي أن تعلم المرأة بأنها شقيقة الرجل، نظيرته أيضا هكذا شقيقته، وكأنها يعني كذلك أخته، يعني معناها شقيقته كأنها، وهي كذلك تخرج مع الرجل أي مع أخيها من نفس الرحم والبطن، هكذا ولا لا؟ ولذلك بارك الله فيكم، فإن المرأة ينبغي أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وعموم الشرائع جامعة بين الرجال والنساء، إلا ما اختص الله به الرجال دون النساء والنساء دون الرجال كذلك، حتى في خصائصهن وطبعهن ونحو ذلك، فليس للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا كذلك للمرأة أن تتشبه بالرجل، فإن الحديث تعلمنه وتحفظنه بل وتحفظونه كلكم أي رجال ونساء، لعن الله الرجال المتشبهين يعني من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. انظروا، ولذلك جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما، جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة بل عن الرجل يرى يعني يحترم ولكنه لا يجد بللا عندما يصبح، ينظر ويفتش ويدقق فلا يجد أثرا لبلل أو شيء، فسأل هل عليه غسل؟ قال لا ليس عليه. هكذا، ولذلك أنه وكذلك امرأة أخرى سألت، أظن أنها اسم أم سليم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، المرأة يعني ترى رؤيا مثل ما يرى الرجل مثلا ولا تجد بللا، فقال هل عليها غسل؟ قال لا، حتى لا تتكلم يعني أو تستطرد وتسترسل في السؤال مثلا، أعطاها قاعدة عامة سواء بالنسبة إليها أي لها وللرجل، قال إنما النساء، أي هذا السؤال الذي تسألينه وكان قد طرح بصيغة أخرى وبصورة أخرى عن الرجل، قال إنما النساء شقائق الرجال. هكذا، ولهذا كما يقول فائدة، يقول يعني أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن، بأن ينبغي أن يعلم بأن المرأة أن يعلم بأن المرأة تشترك مع الرجل في الأحكام عموما، هكذا، إلا شيئا خص الله به الرجال دون النساء والنساء دون الرجال، فالشريعة الحاكمة هي شريعة الله التي ينبغي أن يعلم ويتعلم ويعمل بها كل الناس. هكذا، فأقول كذلك نقطة ثانية، مثلا عندما يربط وعندما يوجب الشارع الحكيم على الرجل حسن العناية والرعاية والقيام وأداء الحقوق الواجبة عليه تجاه زوجته، وكذلك الأمر والشأن بالنسبة للحقوق الواجبة على المرأة أي الواجبة عليها تجاه زوجها، اعلموا أن الحق الذي يجب عليك تجاه غيرك يصير واجب عليك نحوه، أي يجب عليك، وكأن الحق يتأكد، لأن الحق لا يجوز تركه ولا يجوز نفيه ولا كما يقولون إنكاره، لا، ينبغي إثباته وإقراره والقيام به وأداؤه. نعم، ولذلك إذن ينبغي للرجل أن يسعى في سبيل تحقيق ذلك والقيام بذلك على الوجه المطلوب وعلى الكيف المشروط والمطلوب على وجه الوجوب أصلا. وكذلك المرأة، فكأن الرجل يتقرب إلى الله، بل هو كذلك يتقرب إلى الله بقيامه بهذا الواجب. لما؟ لأن الله هو الذي أمر، وأمر الله لا يعصى ولا يترك. وكذلك هي تشعر بهذا، تشعر كذلك المرأة بهذا. ولهذا بارك الله فيكم، لما عمد ورام الإنسان ونوى وقصد وأراد الزواج، فأخذ يتخير ويتحرى، لعله يتحين وما إلى ذلك من الأسباب التي كان يتوخاها ويسلكها من أجل أن يظفر بالمرأة المكملة له، وكأنه هو شق يبحث عن شق آخر أو شقيق آخر، أي شقيقة أخرى تكمله. وكذلك المرأة. ولهذا ترون أيها الإخوة وأيتها الأخوات أنه أكد على أمر حسن وصحة وقوة ودقة التدين، سواء بالنسبة للمرأة أو كذلك للرجل. تذكرون لما أتى الرجل يخطب المرأة ليتزوجها ابتداء، أشعره بما يجلب وما يجعل المرأة الرجل يتزوج المرأة: الجمال، المال، النسب أو الحسب، والدين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تغرنك صاحبة المال، فعسى مالهن أن يرديهن ولا يطغيهن. ولا تغرنك كذلك يا أيها الرجل صاحبة الجمال، لأن الناس اليوم يبحثون عن جمالها وحسنها وإلى غير ذلك. فقال: فعسى جمالهن أن يرديهن، يعني فعسى. ولهذا الأمر في ذلك كما قال الشاعر: ليس الجمال بأثواب، سواء هذا للذكر أو الأنثى، للرجل أو المرأة. قال: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، سواء بالنسبة للرجل أو المرأة. فإذا أنت هنا تطلب المرأة، تطلب ذات الدين، ذات الدين التي تسرك إذا نظرت إليه، وتحسن إليك إذا عاملتك، وتحفظك، إلى غير ذلك من محاسنها المتعددة والمتعدية والمتنوعة والمختلفة. احذر. ولهذا أمر بذلك. وكذلك الأمر يتعلق بالمرأة، هذا ليس الاختيار فقط للرجل، بل حتى الرجال ليس كلهم صالحين، منهم الصالح ومنهم الطالح، ومنهم الذي يليق ومنهم الذي لا يليق. إذن كيف، ما هو الميزان وما هو المعيار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. أي كبير. وبهذا بارك الله فيكم، هذه الخطوة الأساسية في الخطبة وكذلك في العقد والبناء. حتى عند البناء يا إخوان، الرجل لما يدخل على زوجته هنالك آداب نبوية، أول لعله أول دخلة كما يقولون، أول لقاء يجمع بينهم بطريقة شرعية، وإلا من قبل لم يكن جائزا له أن يختلي بها، أن ينفرد بها وجها لوجه. فلما يدخل عليها يدخل بالدعاء، يدعو الله كأن يضع يده على ناصيتها فيسأل الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه. سبحان الله. هكذا إذن. فأقول ثم يعني عند كل أول لقاء، حتى عند أول الوطئ يسمي الله باسم الله هكذا. فاللهم بارك لنا فيما رزقتنا مثلا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيما يعني رزقه.

ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا الله سبحانه وتعالى الذي قال والذي شرع هذا. ولهذا بارك الله فيكن لما فضل هذا التفضيل هو في الحقيقة ليس مجرد تشريف، إنما هو كذلك يعني التكليف، أنه حقا جعل للرجال عليهن درجة. هذه الدرجة يعني هي في الحقيقة تكليف كذلك، فإن أداها على وجهها وأقامها وفقا لأحكامها وكانت بطريقة شرعية فيكون الرجل آنذاك يستحق السناء والثناء، الفضل والرفع وما إلى ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الرجال كما تعلمون، هؤلاء الرجال جعلهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله مثلا. وهذا الرجل لما ينفق على الأسرة وعلى الزوجة فينفق على سبيل الوجوب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما جاء في الآية وكما جاء في الحديث للمرأة التي كان زوجها بخيلا لا ينفق عليها وعلى ولدها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنه هذا حق. فالرجل هنا لما نقول بأنه ما شاء الله القوامة ليست سبيلا أو سببا أو وجها من وجوه أو صورة من الصور من صور التسلط، أن يتسلط المرء الرجل على أي زوج على زوجته أو يستبد أو يظلم أو يطغى أو نحو ذلك، لا أبدا يا إخوان، بل عكس، إنما يكون بحسن العناية بها والرعاية لحقوقها والقيام بشؤونها والإحسان إليها وما إلى ذلك مما ينبغي له، لأن النفس الطيبة تنضح وتظهر منها السلوك والأخلاق والمعاملات، سواء كنا كلمات يعني كلمات وخطاب أو معاملات وتصرفات، وكل إناء بالذي فيه ينضع. ولهذا تذكرون أيها الإخوان لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكينة هنا أمر مشترك ومتبادل بين المرأة والزوجة والزوج وكذلك الزوج والزوجة. نعم يا إخوة. ولهذا كذلك المرأة ينبغي، أي أعني العبد، العبد أي اللسان هنا يستغرق ويشمل ويعني وينطبق على الرجل والمرأة أي الزوجة، هنا ينبغي للزوج أن يقوم بهذا الواجب مع زوجته، لأنه هو يعني الذي يطاع وهو الذي يتصرف وهو الذي يعد مسؤولا وهو صاحب القرار ابتداء إلى غير ذلك. بل المرأة تستأذنه كما جاء في السنة، تستأذنه حتى في خروجها، لا تخرج من غير استئذانه أو إذنه، لا تخالف إذنه، انظروا إلى غير ذلك مما حصل ومما وقع من هذه الآداب، وهو مقرر ومسطور ومذكور في كتب الآداب الزوجية. نعم. ولهذا بارك الله فيكم، فالمهم باختصار، أولا الرجل ينبغي أن يظهر هذه المودة وهذه الرحمة وهذه الرأفة ونحو ذلك مما تطيب به زوج يعني نفسه الطيبة، نفسه الزكية التقية، نفسه المسلمة أو المستسلمة لأمر

لا، ولذلك النبي حتى يشعر الزوجة بأهمية الإحسان وحسن معاملته وإظهار الخير لزوجته، أن يظهر هذا الخير لزوجته، لأن الإنسان مطالب بفعل الخير وترك الشر وإبداء المعروف والإحجام وترك والكف والانتهاء عن المنكر، عدم فعله أبدا لا في نفسه ولا مع غيره. ولهذا بارك الله فيكم، فإنه صلى الله عليه وسلم جعله الله قدوة وأسوة للأزواج. نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، كيف كانت علاقته ومعاملته وسيرته وتصرفاته مع أزواجه، سبحان الله العظيم. ولذلك كما جاء أنه عنه صلى الله عليه وسلم مما قاله وذكره في هذا الصدد وفي هذا الموضوع بالذات، أنه قال: خيركم، أي خير الأزواج، خير الرجال، خيركم لأهله، من كان ما شاء الله لطيفا مع زوجته، رحيما كذلك، وذا معاملة حسنة، لعله يعامل المرأة كمعاملة الوالد لابنته والأخ لأخته، هذه الرحم الجامعة بينهما. وهذا هو الزواج المشرك الذي أشرك وجمع هذه المعاشرة الزوجية، لأنه ينبغي أن تكون المعاشرة بالمعروف، والمعروف في كل ما تفعله من خير يعد معروفا، وكل معروف صدقة يعد بمثابة الصدقة التي يجازيك الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا لو تنظرون كمثال يا أيها الأزواج، حتى تعرف الزوجة حقها وواجبها، والزوج كذلك حقه وواجبه. فمثلما يسعى في سبيل استحقاقي ونيلي وتحقيق حقه، كذلك ينبغي أن يؤدي حق غيره عليه كما تعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في حسن معاملة المرأة أي الزوجة، لما ذكر عن الدنانير أو أقسام الدنانير، أي الدينار الذي ينفقه المرء كذا كذا كذا، وجعل أفضل تلك الدنانير ذلك الدينار الذي ينفقه على زوجته، وأفضل لقمة تلك اللقمة التي يدخلها في زوجته مثلا، هكذا حتى تكون المودة قائمة ودائمة وعامة، وإن شاء الله تكون تامة بإذن الله تعالى. ولذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوان بأن معاملة المرأة تعتبر امتحان للرجل، لينظر كيف يصنع وكيف يعمل، هل يقوم بالواجب. التصور بعض الرجال يذهبون ويسمعون الدروس، وإذا عادوا ما يذكرون لأزواجهم أي زوجاتهم خلاصة عن ذلك الدرس أو ذلك العلم الذي تعلمه أو الفائدة التي استفادها ونحو ذلك، لا، هذا مقصر. ولذلك أو المرأة التي ما شاء الله تقرأ وتدرس، أي عندها مستوى، تقرأ ما شاء الله، تطالع الكتب وتقرأ كل شيء، فإذا أتى زوجها من العمل، لعل زوجها في بعض الأحيان، المرأة قد تتزوج برجل أمي لا يحسن القراءة، فهي معلمه ومعلمته، ولذلك تفيده وتنفعه. هكذا جعل الله الرجال والنساء الأزواج وزوجاتهم بعضهم أولياء بعض، يتكاملون يا إخوان، يتكاملون ما شاء الله، ويرتبطون
يعني ما شاء الله، ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الخير والمعروف. وبهذا أقول كذلك المرأة تمتحن في معاملة زوجها، قد تبتلى بزوج فيه نوع شدة، نوع شدة، وكأنه يلزمها بأشياء لها الجانب الشرعي والحكم الشرعي والموافقة والمطابقة المرعية للنصوص الشرعية حقيقة. فهذه المرأة ماذا تفعل يا ترى؟ يعني هذه الشدة إذا كانت في مقاصدها وفي صفاتها ومجالها محتملة، ولو فيها نوع شدة، فإذا احتملت وتحملت واستجابت وامتثلت فإنها في الحقيقة مأجورة على ذلك، لأن طاعة الزوج مطلوبة. وتذكرن أيتها الأخوات عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني 5 أشياء إذا فعلتها المرأة، ولا لا؟ يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما أمرها بها طاعة الزوج، ما هي طاعة الزوج؟ موافقة أمره، طبعا الطاعة في المعروف، أقول في طاعة الله ومرضاته وموافقة الشرع هكذا ومتابعته، هذا معقول. أقول لما تجدين هذا ممكن أقول أنك تريدين التصدق بمال، بنصيب وافر من المال، أو حتى بما تريدين التصدق به، فلا بد من استئذان زوجك. انظري، وهل تظنين وهل تحسبين أن الزوج يمتنع ويمنعك؟ هل تظنين أن الزوج كذلك لا يريد ذلك ويكره ذلك ويكره لك؟ لا يا أخت، حتى إذا لم يكن يعلم الزوج في أول الأمر قد يكون رجلا بخيلا هكذا لا يريد، فأنت تعطينه درسا في فضل الصدقة وأجر المتصدق ونحو ذلك، فبهذه الطريقة قد كنت سببا في أن يهتدي زوجك إلى هذا السلوك الحسن، بل ليس فقط أنه يأذن لك بل يتعاون معك في توفير المقدار والنصيب الذي يكون ممكن جدا أنسب لتلك الصدقة. قد يعني يأتي من يطلب صدقة معينة وأنت بمفردك لا تستطيعينها ولا تقدرين على توفيرها وتحقيقها، فالزوج يعينك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى للزوجات والأزواج وللمؤمنين والمؤمنين وعموم المؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الكلمات في الحقيقة يا أيتها الأخوات، إنما لا نستطيع حصر وبلوغ حد هذه يعني مجالات المعاملات التي تكون بين المرأة وزوجها، إنما نريد أن تقوم المرأة وتعلم المرأة بأنها مسؤولة كذلك في بيت زوجها. حقا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ذكر الزوج ابتداء، الزوج راع وهو مسؤول عن رعيته ما شاء الله، وكذلك الزوجة شقيقة الرجل التي تقوم وتنوب عن الزوج عند غيابه وتقوم بمقامه ومهامه، كذلك فيما هو مشترك
في الحياة الزوجية والأسرية. وكذلك المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها. وكأنه يعني ينبغي أن تعلم هذه العلاقة المشتركة الجامعة بينها وبين الزوج، وهذا التكامل المطلوب في أداء هذه المهام وإلى غير ذلك مما يطلب. فهي كذلك مسؤولة عن زوجها، أي تكمل تلك المسؤولية في تربية الأبناء، في العناية بتنشئتهم تنشئة قويمة مستقيمة صالحة طيبة. نعم يا إخوان، حتى ينشأ وينشأ الولد ما شاء الله في كنف والديه بصورة ما شاء الله يثاب عليها الوالدان، ويسعد بها الأولاد أو الذرية بنينا أو بنات كانوا إلى غير ذلك. فأقول قد يكون من قصر واستخف بهذا الأمر ولا وهون من عظم شأن التربية، تربية المرأة لأولادها وعنايتها بأولادها ومهامها في بيتها، فهي تتكامل مع زوجها الذي أداه الزوج ما شاء الله، وكذلك الذي تؤديه ما شاء الله. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى وجعل الأجر يكون بينهم ما شاء الله السوية في الخير والفضل والثواب والأجر. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، انظروا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظروا إلى هذا كيف يجازي الله سبحانه وتعالى الأزواج والزوجات والآباء والأمهات والمؤمنين عموما والمؤمنات. لهذا هذه الكلمة المختصرة التي أردنا بها، أردنا أن نمتع اسمع، لا أقول نشنف أو نطرب أبدا، يعني بكلمات معسلة مزينة محسنة وعظية عاطفية، لا، نريد أن تكون وعظية شرعية كما كان النبي يعظ ويقول الكلام الحق والصواب ويتعلمون منه. وكذلك أردنا بكل صراحة وباختصار وبإيجاز أن نسدي هذه النصيحة لأخواتنا في مدينة جندل وغيرها. والحديث وإن كان سبب وروده ممكن، يعني ممكن هو هذه الدورة وحصوله ووقوعه وذكره وبيانه في هذه الدورة، ولكن معناه وحكمه وأثره لا يقصر ويقتصر على سبب وروده. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ورود الكلام. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكن أيتها الأخوات لما يحبه ويرضى، لأن تشعرنا بهذه المسؤولية، وخاصة في هذا الزمان الذي نرى فيه الأسر والبيوت مهددة. معناه لا بد للمرأة أن تضاعف من جهودها وأن تبدي كذلك قوة عزيمتها، وأن تعلي من الهمة التي تجعلها تطلع وتجعلها تقوم وتسهر كذلك على أداء هذه الرسالة الربانية. والله نسأل كما قلت أن يوفق الجميع، ونشكر مرة أخرى القائمين على دورة جندر بما شاء الله إحساسهم وشعورهم واهتمامهم وعنايتهم بعموم المسلمين على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم. وصلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

0: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هل

حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

0: الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والمرسلين